مكيت زرخو صنعتيو لوش خصونيا صديقاكيت أنقرة كيتو رابدا بشتاك ورا ينا بات كي بانونج كده شاگتو ان قطي ارتي مجر نبودا شد هل هد يك امي خودون اش از انترنتن ايش ويت وانو خون لپونج تي ارتي مجر پونت کوم اما يودا شنبان پالستينا تيت کوش دورتين اتا ايش كد ون سوت تيلوك تيمي مشرقات هايك